0: وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض ساها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبدان بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبدان نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم أوروبا، شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

0: وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض ساها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبدان بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبدان نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: تعرف ابدا امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنات

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: الليل صفه سحر وجمال والروح هناها في الليالي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم أوروبا، شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

0: وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض ساها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبداني بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبداني نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم

أوروبا. شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض

0: رصدها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصر على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان، والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبداني بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبداني نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.

أعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم أوروبا، شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول.

0: زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض صاها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجهاً الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان، والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبداني بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبداني نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا.

مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

محبة ما مرس أنا يا سعى بحب لودك.

واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم مأتنا.

جنة للعاشقين. تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا

Thank you.

0: بلغم صدى كتب لكم مدينة غير مدينة وبرا جديدة الله
1: أجل جاي بغريب
0: تقريني تقرمي لك يتهم

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو

0: عند الله زي ولا عايزينه.
1: الشعر من وحينا

0: 里边来。
1: 哎，薛龙明，哎，薛。

كثرنا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا ابو

يابوك ثم سواك على شرح الأفعال يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا Thank you.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

تغيب إلى ليال كنت إلفي بها أغيب أغيب أغيب أغيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضيات عياد نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضيات يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يابا للناس بالعام عيدين يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جافي قالوا نسي حني قالوا ده خبيت قالوا استحى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم أوروبا، شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفيرة كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض ساها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم

0: سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية. وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان، والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبداني بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبداني نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم

خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار.

يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بلخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا.

مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت أن أي تكتل أوروبي لا تحظى فيه تركيا بالمكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وضعيفا في قدرته على إدارة الأزمات. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم أوروبا. شدد فيه أردوغان على أن تركيا تعد عنصرا أساسيا في مسار التكامل الأوروبي بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد ما يستوجب سياسات أكثر شمولا، مؤكدا أن تركيا ستواصل التزامها بمبدأ الوفاء بالعهود والتعاون القائم على المصالح المتبادلة. واختتم أردوغان بالتأكيد على أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستزداد مستقبلا، داعيا إلى تعزيز التعاون والسلام بين الجانبين. أردوغان يبحث مع مسرور برزاني المستجدات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال لقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد أردوغان عزم تركيا على تطوير التعاون مع الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشددا على استمرار جهود أنقرة في مسار تركيا بلا إرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولان.

الأنصار ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن. أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن أمن المنطقة يتطلب مزيدا من الحوار والتعاون. وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن.

وفد لبناني رفيع يصل دمشق لتعزيز التعاون المشترك. وصل وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام السبت إلى العاصمة دمشق بهدف تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في عدد من المجالات. وضم الوفد عددا من الوزراء اللبنانيين بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السفير كلود الحجل. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل. وزير الدفاع السوري يزور معرض ساها للصناعات الدفاعية في إسطنبول. زار وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة السبت معرض ساها للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بدعوة من وزير الدفاع التركي يشار جولر. واطلع أبو قصرة على التقنيات والمعدات العسكرية الحديثة المشاركة في المعرض، كما بحث مع الوزير جولر ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري بين سوريا وتركيا. وأشاد وزير الدفاع السوري بالتطور الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، موجها الشكر للجانب التركي على حفاوة الاستقبال. مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم سبل تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية. وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المدن وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. ويشارك الوزير عنجراني في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري بمشاركة وزراء وخبراء دوليين.

0: هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد الالتزام بتوسيع آفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة الجمعة التزام سوريا بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون العربي في المجالات العلمية والبحثية، وجاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 38 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لبحث آفاق التعاون والمشاريع المشتركة. وأشار العكلة إلى أن دمشق تعمل على تنظيم دورات تخصصية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. القبض على متورط في جرائم قتل مع النظام المخلوع في ريف دمشق. أعلنت السلطات السورية السبت القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقب بالطحان، والمتورط في جرائم قتل وتسليم معارضين للنظام البائد في منطقة الزبدان بريف دمشق. وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في الزبدان نفذت العملية، مشيرة إلى تورطه بقتل الملازم المنشق محمد عيسى وتسليم عبد الله محرز من حركة أحرار الشام إلى قوات النظام البائد التي قامت بقتله داخل السجن. وتواصل السلطات السورية ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين، فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب إذا

تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا.

مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات.

بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة تواليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر جالاتاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجه لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014.

فيدان وغولار يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري والوفد المرافق له في دمشق سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشاهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ غلطسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً.

هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي غلاطا سراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي غلاطا سراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر غلاطا سراي إنجازه التاريخي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000 ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع غلاطا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. زيدان وغولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار غولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب أن لا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من

0: 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشاهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة

يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد، وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياسة.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس.

مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور 4 أهداف مقابل 2. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره،

بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر غلاطاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق 4 ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع غلاطاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشهد المعرض عرض

0: أتي منتج جديد على مساحة بلغت 400,000 متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبياً باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه أو خفضه سريعاً. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علميا. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدوا للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينغ، مؤسس مركز كاريلينغ للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة. والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة.

ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما، والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول كما في متلازمة كوشينغ تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن، ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون. ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول، وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون بدل ارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجيا، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق. ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول بشكل مباشر كما تروج له الإعلانات. وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير طبيعيا خلال اليوم وتتأثر بالنوم والأدوية والضغوط المؤقتة. ولذلك يشدد الأطباء على أن تشخيص أي اضطراب حقيقي يتطلب فحوصا طبية دقيقة وتقييما متخصصا وليس اختبارا منزليا. تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور 4-2. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي

0: لاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر غلاطاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق 4 ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع غلاطاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشاهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. سامسون سبور يؤجل تتويج جلطة سراي، وبشكطاش يعزز حضوره في المربع الذهبي بالدوري التركي. أجل فريق سامسون سبور حسم لقب الدوري التركي الممتاز لمضيفه جلطة سراي بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدف واحد ضمن الجولة 32، ليؤجل التتويج إلى الجولة المقبلة. وافتتح جلطة سراي التسجيل مبكرا ليعادل سامسون سبور، ثم يتقدم ويحسم الفوز بعد طرد حارس الضيوف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة. وعلى الجانب الآخر عزز بشكطاش موقعه في المربع الذهبي بعد فوزه على غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع. وفي بقية المباريات، واصل فنربهجي الضغط على المتصدر بعد فوزه الكبير على باشاك شهير، فيما حقق طرابزونسبور تعادلا قاتلا أمام ضيفه جوستابي بهدف لمثله. وسجل ريزاسبور فوزا مهما على قونياسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة والبلوغرانا على أعتاب اللقب، وفياريال يقرب ليفانتي من الهبوط. أجل فريق ريال مدريد تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول بثنائية نظيفة في الجولة 34 من الدوري الإسباني. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، فيما يقترب برشلونة من حسم اللقب بعد فوزه على أوساسونا بهدفين لهدف. وفي مباراة أخرى، حقق فياريال فوزا كبيرا على ليفانتي بخمسة أهداف لهدف، ليعزز موقعه في المركز الثالث ويقرب منافسه من مناطق الهبوط. مانشستر يونايتد يحسم تأهله للأبطال بفوز مثير على ليفربول، وأرسنال يواصل الصدارة بثلاثية. حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه

المثير على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، وقاد فيكتور جيوكيريس فريق أرسنال لفوز كبير على فولهام بثلاثية نظيفة ليواصل صدارته للدوري، ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما وسع أرسنال الفارق في الصدارة. وفي مباريات أخرى تغلب برينتفورد على ضيفه وستهام بثلاثة أهداف نظيفة، ونيوكاسل على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل ولفرهامبتون وضيفه ساندرلاند بهدف لمثله. تعادلات تربك سباق اللقب في فرنسا، ونانت ينعش آمال البقاء بثلاثية في شباك مارسيليا. أهدر ليل نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع لوهافر بهدف لمثله. وفي سباق اللقب أهدر باريس سان جيرمان نقطتين أيضا بعد تعادله مع لوريان بهدفين لكل منهما، فيما فشل لانس في تقليص الفارق بعد تعادله مع نيس. وفي مباريات أخرى أنعش نانت آماله في البقاء بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، وحقق موناكو فوزا مهما على ميتس بهدفين لهدف ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة في وقت تأكد فيه هبوط ميتس إلى الدرجة الثانية.

إنتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي للمرة 21، وسقوط ميلان وتعثر نابولي يمنحان اللقب لنيراتزوري. توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35، واستفاد إنتر من تعثر منافسيه حيث تعادل نابولي مع كومو وخسر ميلان أمام ساسولو ليحسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، ورفع إنتر رصيده إلى 82 نقطة متصدرا الترتيب بفارق مريح. مونشنغلادباخ يؤمن بقاءه بفوز ثمين على دورتموند، وبايرن ميونخ ينجو بتعادل قاتل. ضمن بوروسيا مونشنغلادباخ بقاءه في الدوري الألماني بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الألماني، ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 35 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط، فيما تواصلت نتائج دورتموند المتذبذبة، ونجا بايرن ميونخ من خسارة جديدة بعد تعادله مع هايدنهايم بثلاثة أهداف لمثلها. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على مضيفه فيردر بريمان بثلاثة أهداف لهدف، وهامبورغ على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف، فيما تعادل هوفنهايم وضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لكل منهما، ويونيون برلين مع كولن بهدفين لهدفين. القادسية يوقف زحف النصر بعد 20 انتصارا، والهلال يتمسك بآمال اللقب بثلاثية في الحزم. أوقف القادسية سلسلة انتصارات النصر بعد 20 انتصارا بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 31 من الدوري السعودي، وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى حقق الهلال فوزا مهما على الحزم بثلاثية نظيفة ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وتغلب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة على ضيفه الأخدود بأربعة أهداف نظيفة، والتعاون على مضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف. الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة على اللقب في الدوري المصري. أنعش الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد فوزه على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 5 من مرحلة التتويج، ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن الصدارة ليشتعل سباق اللقب قبل جولتين من النهاية. الأسترالي بيرويك يتوج بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية. توج الدراج الأسترالي سباستيان بيرويك بلقب سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته 61 بعد تصدره الترتيب العام، وانطلق السباق في 26 من نيسان من إزمير واختتم في أنقرة بمشاركة 161 دراجا من 27 دولة، وحقق بيرويك زمنا إجماليا بلغ 26 ساعة و34 دقيقة ليتوج بالقميص الفيروزي.
كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. تأهل كليفلاند كافاليريز إلى الدور الثاني من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على تورنتو رابتورز بنتيجة 114 نقطة مقابل 100 نقطتين. وسيواجه كافاليرز فريق ديترويت بيستونز في الدوري المقبل. وفي مباراة أخرى تأهل بيستونز بعد إقصاء أورلاندو ماجيك بفوزه عليه 116 نقطة مقابل 94. كيمي أنتونيلي يتوج بجائزة ميامي الكبرى في فورمولا 1. توج سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم. وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين في المركز الثاني، فيما حل زميله الأسترالي أوسكار بياستري ثالثا، وحل البريطاني جورج راسل رابعا متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، بينما أنهى ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاملتون السباق في المراكز المتقدمة. وشهد السباق حوادث مبكرة وتدخل سيارة الأمان قبل استكمال المنافسات حتى خط النهاية. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور 4-2. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر جالاتاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق 4 ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق
مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشاهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005
و2018، وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات

0: سوريا بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس 7 أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس، إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية، وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانا السورية الرسمية، أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة، وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في 3 أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه تمهيداً لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاوني والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن، فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالابان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين. كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظرا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جلاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جلاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور 4 أهداف مقابل 2. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جلاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر جلاتاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق 4 ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع جلاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشاهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاء

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء المدينة غربية سوريا للاطلاع ميدانيا على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وأجرى يلمز والوفد المرافق له لقاء مع المحافظ كما تفقد مع المحافظ مرافق ميناء اللاذقية، وذلك عقب زيارة سابقة لميناء طرطوس ومصفات بانياس.

ولفت السفير التركي إلى الأهمية الاستراتيجية للميناء في قطاع النقل، وبحث مع عثمان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقال يلمز في تصريح لوكالة الأناضول التركية إن قضايا الطاقة والربط الإقليمي أصبحت من أبرز الملفات في المنطقة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مضيفاً أن ميناء اللاذقية يبرز كأحد المراكز المهمة في هذا السياق. وأوضح يلمز أن ميناء اللاذقية يعتبر أحد أكبر مينائين في سوريا إلى جانب ميناء طرطوس، ويمثل شريان حياة للبلاد، ويوفر إمكانيات لوجستية واسعة للمنطقة في المجالات التجارية والعسكرية والإنسانية. وأشار إلى أن العديد من المنتجات السورية يتم تصديرها عبر الميناء الذي يحمل أيضا أهمية استراتيجية في مجال الدفاع. وأضاف أن الوفد اطلع خلال الزيارة على وضع السفن العسكرية التي تعرضت للاستهداف في الهجمات الإسرائيلية، وقيم القدرة التشغيلية الحالية للميناء. كما أشار يلمز إلى أن اللاذقية تحتضن سكاناً من المكون التركماني، مبيناً أن اللقاءات تناولت أيضاً أوضاع المجتمع التركماني وخاصة في منطقة بايربوجاق. وأوضح أن المباحثات شملت أنشطة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة حرائق الغابات والمساعدات التنموية. وأكد كذلك بحث فرص التعاون الاقتصادي والمحلي بين المنطقة وتركيا، وتبادل الآراء حول مساهمة أنقرة في عملية تنمية المدينة وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

بدوره شدد محافظ اللاذقية على أن زيارة السفير يلمز إلى المحافظة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح أن الزيارة تناولت فرص التعاون الاقتصادي والتجاري فضلاً عن تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزير

0: كبيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر، كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر جالاتاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مراسيم تقضي بتعيين وزراء ومحافظين ومسؤولين وإقالة آخرين. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد في عدد من المحافظات السورية. ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وخالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وباسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر. كما شملت التعيينات مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور، فيما نقل غسان إلياس السيد أحمد لتولي منصب محافظ القنيطرة. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة المناصب الإدارية والتنفيذية وتعزيز العمل الحكومي في مختلف المؤسسات والمحافظات.

0: والتنسيق بين البلدين. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشعب بدمشق أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وعقب الاجتماع أعلن سلام الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية بين سوريا ولبنان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ملفات السجناء والمفقودين والنازحين والمعابر الحدودية. كما أشار إلى التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. أردوغان يهنئ جالاتاسراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة توالياً. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إنه يهنئ نادي جالاتاسراي ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره بمناسبة تحقيق لقب الدوري. وبهذا الإنجاز كرر جالاتاسراي إنجازه التاريخي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجاته بين موسمي 1996 و2000، ليبقى الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرقم في تاريخ الدوري التركي. ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي لينهي آمال الأخير في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013-2014. فيدان وجولر يلتقيان رئيس حكومة كردستان شمالي العراق في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت برئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور برزاني في مدينة إسطنبول لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما عقد وزير الدفاع التركي يشار جولر لقاء مع برزاني في إسطنبول وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وتأتي هذه اللقاءات بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع مسرور برزاني، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومعالجة ملف اللاجئين. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومعالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وتركزت المباحثات على تطوير استراتيجيات التنسيق الأمني ومتابعة أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين السوريين ووثائقهم الرسمية. كما ناقش الجانبان آليات استكمال المهام المشتركة بما يواكب التحديات الأمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين. فيدان يبحث مع وفد من حماس جهود إرساء السلام في غزة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في قطاع غزة، إضافة إلى سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد فيدان خلال اللقاء أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تركيا لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وجوده في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن تركيا تواصل إبقاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. صاها 2026 يختتم فعالياته بعقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار و150 ألف زائر. اختتم أمس السبت معرض صاها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بعد مشاركة أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة، إضافة إلى توقيع عقود تصدير خارجية بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وأكد مسؤول قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال الاجتماع الختامي للمعرض أن الأرقام القياسية التي تحققت تعكس التطور المتسارع والاهتمام الدولي المتزايد بالصناعات الدفاعية التركية. وشهد المعرض عرض أكثر من 200 منتج جديد على مساحة بلغت 400 ألف متر مربع في أكبر تجمع للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا، خلال عملية أمنية نفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن العبد الله يعد من أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، وكان مسؤولا عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات بحق المدنيين خلال عمله في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018. وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها. وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات

ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام.

ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي.

فدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب.

سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعياً إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية.

سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

0: وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمينة أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول، وأوضح برقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري، كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمينة أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول، وأوضح برقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول، وأوضح برقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري، كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير. في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء المدينة غربية سوريا للاطلاع ميدانيا على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وأجرى يلمز والوفد المرافق له لقاء مع المحافظ، كما تفقد مع المحافظ مرافق ميناء اللاذقية، وذلك عقب زيارة سابقة لميناء طرطوس ومصفات بانياس. ولفت السفير التركي إلى الأهمية الاستراتيجية للميناء في قطاع النقل، وبحث مع عثمان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقال يلمز في تصريح لوكالة الأناضول التركية إن قضايا الطاقة والربط الإقليمي أصبحت من أبرز الملفات في المنطقة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مضيفا أن ميناء اللاذقية يبرز كأحد المراكز المهمة في هذا السياق. وأوضح يلمز أن ميناء اللاذقية يعتبر أحد أكبر مينائين في سوريا إلى جانب ميناء طرطوس، ويمثل شريان حياة للبلاد، ويوفر إمكانيات لوجستية واسعة للمنطقة في المجالات التجارية والعسكرية والإنسانية. وأشار إلى أن العديد من المنتجات السورية يتم تصديرها عبر الميناء الذي يحمل أيضا أهمية استراتيجية في مجال الدفاع. وأضاف أن الوفد اطلع خلال الزيارة على وضع السفن العسكرية التي تعرضت للاستهداف في الهجمات الإسرائيلية، وقيم القدرة التشغيلية الحالية للميناء. كما أشار يلمز إلى أن اللاذقية تحتضن سكانا من المكون التركماني، مبينا أن اللقاءات تناولت أيضا أوضاع المجتمع التركماني وخاصة في منطقة بايربوجاق. وأوضح أن المباحثات شملت أنشطة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة حرائق الغابات والمساعدات التنموية. وأكد كذلك بحث فرص التعاون الاقتصادي والمحلي بين المنطقة وتركيا، وتبادل الآراء حول مساهمة أنقرة في عملية تنمية المدينة وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

بدوره شدد محافظ اللاذقية على أن زيارة السفير يلمز إلى المحافظة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح أن الزيارة تناولت فرص التعاون الاقتصادي والتجاري فضلاً عن تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

ليس الحسود على الهوى بمساعدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة

أخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول.
وأوضح بإقرار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية وتؤثر

0: يؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار

أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبيا باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه أو خفضه سريعا. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علميا. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدوا للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينغ، مؤسس مركز كاريلينغ للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة. والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما. والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي، لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول، كما في متلازمة كوشينغ، تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي، عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن. ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون، ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي

الغذائية والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول، وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون بدل ارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجيا، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق. ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول بشكل مباشر كما تروج له الإعلانات. وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير طبيعيا خلال اليوم وتتأثر بالنوم والأدوية والضغوط المؤقتة. ولذلك يشدد الأطباء على أن تشخيص أي اضطراب حقيقي يتطلب فحوصا طبية دقيقة وتقييما متخصصا وليس اختبارا منزليا. تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

Yeah.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنه

إن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية.

0: سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. سامسون سبور يؤجل تتويج جلطة سراي، وبشكطاش يعزز حضوره في المربع الذهبي بالدوري التركي. أجل فريق سامسون سبور حسم لقب الدوري التركي الممتاز لمضيفه جلطة سراي بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدف واحد ضمن الجولة 32، ليؤجل التتويج إلى الجولة المقبلة. وافتتح جلطة سراي التسجيل مبكرا ليعادل سامسون سبور، ثم يتقدم ويحسم الفوز بعد طرد حارس الضيوف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة. وعلى الجانب الآخر، عزز بشكطاش موقعه في المربع الذهبي بعد فوزه على غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع. وفي بقية المباريات، واصل فنربهج الضغط على المتصدر بعد فوزه الكبير على باشاك شهير، فيما حقق طرابزونسبور تعادلا قاتلا أمام ضيفه غوستابي بهدف لمثله. وسجل لريزا سبور فوزا مهما على قونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة والبلوغرانا على أعتاب اللقب، وفياريال يقرب ليفانتي من الهبوط. أجل فريق ريال مدريد تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول بثنائية نظيفة في الجولة 34 من الدوري الإسباني. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، فيما يقترب برشلونة من حسم اللقب بعد فوزه على أوساسونا بهدفين لهدف. وفي مباراة أخرى، حقق فياريال فوزا كبيرا على ليفانتي بخمسة أهداف لهدف، ليعزز موقعه في المركز الثالث ويقرب منافسه من مناطق الهبوط. مانشستر يونايتد يحسم تأهله للأبطال بفوز مثير على ليفربول، وأرسنال يواصل الصدارة بثلاثية. حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. وقاد فيكتور جوكيريس فريق أرسنال لفوز كبير على فولهام بثلاثية نظيفة ليواصل صدارته للدوري. ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما وسع أرسنال الفارق في الصدارة. وفي مباريات أخرى، تغلب برينتفورد على ضيفه وستهام بثلاثة أهداف نظيفة، ونيوكاسل على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل ولفرهامبتون وضيفه ساندرلاند بهدف لمثله. تعادلات تربك سباق اللقب في فرنسا، ونانت ينعش آمال البقاء بثلاثية في شباك مارسيليا. أهدر ليل نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع لوهافر بهدف لمثله. وفي سباق اللقب، أهدر باريس سان جيرمان نقطتين أيضا بعد تعادله مع لوريان بهدفين لكل منهما، فيما فشل لانس في تقليص الفارق بعد تعادله مع نيس. وفي مباريات أخرى، أنعش نانت آماله في البقاء بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، وحقق موناكو فوزا مهما على ميتس بهدفين لهدف ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة في وقت تأكد فيه هبوط ميتس إلى الدرجة الثانية.

إنتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي للمرة 21، وسقوط ميلان وتعثر نابولي يمنحان اللقب لنيراتزوري. توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35، واستفاد إنتر من تعثر منافسيه حيث تعادل نابولي مع كومو وخسر ميلان أمام ساسولو ليحسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، ورفع إنتر رصيده إلى 82 نقطة متصدرا الترتيب بفارق مريح. مونشنغلادباخ يؤمن بقاءه بفوز ثمين على دورتموند، وبايرن ميونخ ينجو بتعادل قاتل. ضمن بوروسيا مونشنغلادباخ بقاءه في الدوري الألماني بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الألماني، ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 35 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط، فيما تواصلت نتائج دورتموند المتذبذبة، ونجا بايرن ميونخ من خسارة جديدة بعد تعادله مع هايدنهايم 3 أهداف لمثلها. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على مضيفه فيردر بريمان 3 أهداف لهدف، وهامبورغ على أينتراخت فرانكفورت 2 هدفين لهدف، فيما تعادل هوفنهايم وضيفه شتوتغارت 3 أهداف لكل منهما، ويونيون برلين مع كولن 2 هدفين لهدفين. القادسية يوقف زحف النصر بعد 20 انتصارا، والهلال يتمسك بآمال اللقب بثلاثية في الحزم. أوقف القادسية سلسلة انتصارات النصر بعد 20 انتصارا بفوزه عليه 3 أهداف لهدف في الجولة 31 من الدوري السعودي، وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى حقق الهلال فوزا مهما على الحزم بثلاثية نظيفة ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وتغلب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة على ضيف الأخدود 4 أهداف نظيفة، والتعاون على مضيف الشباب 5 أهداف مقابل هدف. الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة على اللقب في الدوري المصري. أنعش الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد فوزه على غريمه الزمالك 3 نظيفة في الجولة 5 من مرحلة التتويج، ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن الصدارة ليشتعل سباق اللقب قبل جولتين من النهاية. الأسترالي بيرويك يتوج بلقب سباق رئاسة التركية للدراجات الهوائية. توج الدراج الأسترالي سباستيان بيرويك بلقب سباق رئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته 61 بعد تصدره الترتيب العام، وانطلق السباق في 26 من نيسان من إزمير واختتم في أنقرة بمشاركة 161 دراجا من 27 دولة، وحقق بيرويك زمنا إجماليا بلغ 26 ساعة و34 دقيقة ليتوج بالقميص الفيروزي.

كليفلاند كافاليريز إلى الدوري الثاني بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. تأهل كليفلاند كافاليريز إلى الدوري الثاني من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على تورنتو رابتورز بنتيجة 114 نقطة مقابل 100 نقطتين، وسيواجه كافاليرز فريق ديترويت بيستونز في الدوري المقبل. وفي مباراة أخرى تأهل بيستونز بعد إقصاء أورلاندو ماجيك بفوزه عليه 116 نقطة مقابل 94. كيمي أنتونيلي يتوج بجائزة ميامي الكبرى في فورمولا 1. توج سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي بلقب جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، محققا فوزه الثالث هذا الموسم. وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين في المركز الثاني، فيما حل زميله الأسترالي أوسكار بياستري ثالثا، وحل البريطاني جورج راسل رابعا متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن، بينما أنهى ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاملتون السباق في المراكز المتقدمة. وشهد السباق حوادث مبكرة وتدخل سيارة الأمان قبل استكمال المنافسات حتى خط النهاية. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن.

مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق
سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة

0: عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري، كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب.

وهي إمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك في الترصيام.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي

عليك لحظة وساعة هجران عليك عامي. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

فجن فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم

مواردنا ومريمنا. دعفيف شخصك يا زر صبك ومريمنا، عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا، ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى، عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى، حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي

وفاكي يزر صبك ومن

يا معود عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدك

عزرا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط ترطب كالسلو يا قلب خضوضات طفلا وليفوسلو.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية.

0: سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منام، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي. ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي.

ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي. فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم. بلومي فيها قلت فاسل ملامي. بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي. وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب بزمامي. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعامي. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب، وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها. وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي.